0: It's 7 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
1: आप सुन रहे हैं रेडियो अमन।
2: अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैह व नऊजु बिललाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्लहु व मन युदलिल फला हादियला ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد زما عزت مند و تاو زما اوریدون کی 88.4 باندی دا امن ریڈیو دا طرف نا 90.0 باندی زلمی ریڈیو دا طرف نا تیر شوی آیاتونو کی دا غزوه تبوک په سلسله کې آغا خلکو تا تنبیه شوی وا چاچی په جهاد کی دا شرکت نا لگا غونتی سستی وکړلا او کمزورتی اخوضا وی فرمایل کچر تا تاسو جهاد تا نزئی نو دا اللہ پاک پا پکڑ کی برا شی او اللہ جل جلالو بستا سو پزے بل قوم تا دا اسلام دا ہدایت دا پارا دا حمایت دا پارا اللہ پاک بل قوم پیدا کی ام پدی سلسلہ کی دا خودن کا کی جی چھے کبل فرضا